النهار ساتي زامي نرفع مانو ساتي زامي نرفع مانو گفتم نارو نارو گفتم نارو نارو